0: ما كاين طبخة مو؟
1: ما طبخة مو كاين مريكا ماري ميرنا تاتري
0: ما طبخة مو كاين؟
1: ماري الواري اللي
0: كاماري ميرنا
1: كلا كلا هاو كلا كلا
0: ماري ماري الواري اللي هاو كلا كاين طبخة مو؟
1: ما طبخة مو كاين مريكا ماري ميرنا تاتري
0: ما طبخة مو كاين؟
1: ماري الواري
2: History to the children of

0: فتبخ موجي أمري كماري مير متاتري
1: فتبخ موجي
0: ماري الواري لي
1: كماري مير
0: كلا كلا أو كلا كلا
1: ماري ماري الواري لي أو كلا كي تبخ موجي
0: فتبخ موجي أمري كماري مير
1: فتبخ موجي
0: ماري الواري
2: story to the children of tomorrow.